بالدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين.

لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والمجد.